عندي 6 أولاد وزعمري ما يديك أحساب سوزوسي برمتيني سوزيستان بسوات ونسات أوزا المر نترال المر نترال شرا نبير ما تنزيستي على لقال يبير المر شنو مكاسا أتحان مر بسيرا هنا فيه قد إيه فاتفاتين إيه أتحان مر بسيرا بعرض هلما for example بقمورka أي حانكا أو بلوغا جوتانكا بلوغا أتحان مر بسيرا سيرك نجمكا ولا لغوصا نيته بلا فايا منتو كامرو بي بس ترى يبا مورو سنبما أفتادو إيه ما كان سوما ديان إيه بسيجارة أو أدوس

تقول عندي 6 أولاد وزوج مري ما بيت أحسب سوسي برمتيني أستاذ وسوق ونسيت أوزا المر نترال المر نترال شنو؟ نقول ما تزيستي على لوكال يقول المر شنو ما كاسة أتحن مر بسيرة هنا في الكات هي فات فاتين إيه أتحن مر بسيرة بعرف ما لمن أفضل مثال بق مر كا أي حنا كا أو دلوقتي أتحن كا دلوقتي أتحن مر بسيرة سلوك نقول ما كا ولا لوكس نتقول Paya muntuk kamera B, itu secara jaga moral sendiri memang afetado. Ia memang kasihan dia. Ia bersih jari

عندي 6 أولاد وزوج مرة ما بيت أحسن سوري سوري بما تيني أحسن ستانبوس وكنا 6 أولاد مرة نتراو مرة نتراو شلو نبي ما تزيستي على لقال يقول المرة شنو مكاسا أتحان مرة بسيرة هنا في الكات هي فقط إيها أتحان مرة بسيرة بعرفنا لما for example بقمورتا أي حانكا أو دلوقتي أجل تهانا دلوقتي أتاهم مروس السلوك نظامك ولا لغوصة نيته دل فايا منتو كامرو بي بس ترى يبا مروس نظامك أفتادو إذا ما كان سوما دعا إذا بسي جاري أو أدوس